0: جدا مش ممكن طبعا افكر اني ارجع لك ابدا تجربتي معك تجربة فشلة وكانت واضحة من اول وهلة اسف جدا
1: Free FM 89.0 Tuiat Nareo Otehapori.